0: المزيد والتتام محمد الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضل والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lurus dan rapatkan saf. Mohon jemaah lelaki yang tiada keuzuran dan sihat walafiat, mohon untuk penuhkan saf yang berada di tingkat atas di ruang solat utama. Mohon kepada jemaah lelaki yang berada di tingkat bawah yang tiada keuzuran dan sihat walafiat, mohon untuk penuhkan ruang saf utama di tingkat solat di atas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Usalli fardha jama'ati rak'atain imama lillahi ta'ala.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar kabir wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asr. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. بفني ورحمني واجبرني وارفعني ورزقني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد انك كثير الطيب المبارك فيك الله اكبر الله اكبر بفني ورحمني واجبرني ورفعني ورزقني وعافيني الله اكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبير التكبير

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

آمين. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.